والهيلي بوجيه هاي من هناك فرحت للريكي للبيره مرت التقاميه الدار بيورن فال اورمي بزياره هيك كانت سوربريزا ريكي هابياتين هافنا يتقامها ويقعد يتكلم معها دار بيورن انقاتات الهيلي تالي السبت الهين علي جيس سمفليتشي اما لي فسر هافنا بروست هيلي ربزنانة مالتا وفيامن تلعب مع الانتر وريكي هو فان تالينتر رقال برا من سبيه هاريكي البيره في دار بيورن اخبار سبيه هالمالتا البلد فاليتا جيت في الهام post fost l-aqwa blit fid-dinja li wieħed iżur skont il-voti tal-qareja Conde Nast Travel għall-2026 total kważi ta' 96 punt. Il-kapitali Maltija ġiet imfaħra għall-istorja, il-kreattività u s-seħer mediterranju. U llum il-ħamis 15 Ottubru fid-9:30 ta' filgħodu se ssir il-parata ta' jum il-Forzi Armati ta' Malta fi Pjazza San Juan il-Belt Valletta. Okkażjoni li tara fix-xogħol ta' soldati fid-difiża tal-pajjiż fis-sigurtà fuq ħar u flajru waqt emergency nazjonali. Grazzi tas-servizz tagħkom. Dawn kienu l-aħbarijiet pożittivi waqt Malta This Morning.